عادي عندي ناس بتصلح عدوس يا اسطى عندي ناس بتبلط بكتب الكلام اللي بيقوله لساني سمعت ضارب الشوز والبوز حبش الخروج غير لو شغل بفلوس النوم هعمل من فيوز الجولد هعمل من نيوز بحب اسمع صباح الخير ابيو ما بحبش اسمع حد غير ابيو استاذ ابيو ابيو بيصير ابيو صوت ابيو عنين ابيو

سلام معدود عشان ولاد الأصول، اسمع سلام معدود عشان بوجي الأصول. الأحلى بوجي، الأحلى بوجي، أبوك يا